يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım, ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eyle.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi, İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ

وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

الْأَرْضُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda

0: قد ما لم يبقى أي عائلة في غزة إلا فيها شهيد أو جريح أو مصاب.
1: هذا صحيح. الذي ألقي على غزة من قنابل وصواريخ تعادل أكثر من ما ألقي على هيروشيما بأضعاف مضاعفة، وقد تجاوز هذا العدد العدد وعسى أن يكون أكثر من 50 قنبلة نووية على غزة. طبعا في غزة كل بيت تضرر، كل بيت به شهيد، كل بيت به جريح. الجدول اليومي لأهل غزة والمعاناة تبدأ من الساعة 6 صباحا للذهاب إلى أخذ الخبز، ثم البحث عن المياه للشرب، ثم الذهاب إلى أمور أخرى. فالجدول اليومي لأهل غزة كله معاناة في معاناة. حال عدم قدوم أي شيء سواء للطعام، كمية الطعام لم تأتي في موعدها أو لم يأتي الماء في موعده، يكون الناس يخرجون إلى أماكن أبعد من سكناهم ويتعرضون للكثير من الضغوط، خاصة وأن المواصلات في غزة لا يوجد، السيارات أغلبها مدمرة، أسعار السيارات أصلا كمان يعني اللي هو مش السيارة نفسها، الزيت تبع السيارة أسعاره فلكية، فمعظم السيارات في غزة معطلة، معظمها تكلفة المواصلات غالية جدا، فالناس يكونون في حالة إرباك وفي حالة معاناة بمشي المسافات الطويلة للحصول على أكل على الطعام والحصول على المياه.
0: Doğru dediniz. Evet, Gazze'de atılan belki 50 bin atom bombasına değerinde bir bombalar atıldı. Her evde bir şehit var, her evde yaralı var, her ailede yıkılmış evleri var. Bizim hayatımız baştan sabah 6'dan sonra başlıyor. Ekmek ve su almaya gidiyoruz, birilerine bir şey bulmak için. Bulamazsak uzun yollar kat edip başka yerlere gitmeye çalışıyoruz. Maalesef araçlar yok. Var olan da astronomik pahalı oluyor ve şu anda araca o kadar fiyat yükseldi ki çalışan arabalarda duruyor, hareket etmiyor ve bizim hayatımız da şu anda bu durumdan ibaret.
2: Evet, peki özellikle kendisi çadırda mı kalıyor? Çadırlarda çok ciddi olumsuz haberler var. Mevsim kışa doğru dönüyor. Isınmak zor. Yazın çok fazla sıcak oluyor. Çadırlarda yaşamak çok zor. Çadırlarda bir takım yırtıcı hayvanların, işte kemirgenlerin, farelerin vesairelerin olduğuna dair çeşitli bakteriye bağlı, hijyen olmadığı için çeşitli hastalıkların olduğuna dair bize haberler ulaşıyor. Çadırlardaki durumlardan biraz bahsedebilir mi kardeşimiz?
0: أريد أن أسألك عن الوضع اللي أنتوا عايشينه حاليا. هل أنت ساكن في بيت أو في خيمة؟ وحسب الأخبار اللي وصلت لنا إنه في العديد من الأمراض تفشت، وأن يوجد كميات كبيرة من الفئران تسبب في نقل الأمراض وإيذائكم، ومع قدوم الشتاء حاليا حتزيد البرودة والأمطار، هل الخيام واقية لكم أو ليس لها قيمة؟
1: بالنسبة لي أنا أسكن في بيت نصفه مخصوف، أو دعنا نقول الجدران ليست موجودة، أفعلها بالشادر، والشادر هذا في فصل الصيف كأنني أعيشه في فرن مليء بالحرارة. هذا شيء. الشيء الثاني بخصوص الفئران وخصوص الأمراض المنتشرة في الأحياء وفي المخيمات الشوادر هي بكثرة جدا، خاصة أن الناس لا تملك ثمن شراء المبيدات الحشرية، وما دخل من مساعدات إلى غزة لا تكفي للعائلات ولا تكفي للمناطق الموجودة. البيوت المهدمة أصبحت أوكارا لهذه الفئران وهذه الجردان. العرس حتى أنا نسميها في العربي عرسة أكبر من الفأر. العرسة هذه أصبحت في غزة عديد الأنواع منها، حتى آخر نوع دخل إلى غزة نرويجي، وهذا يهاجم الناس. هناك الكثير من الأطفال تعرضوا إلى عضات من هذه العرس، ومنهم من فقد حياته، وكثير من الأطفال لأنهم لا يملكون المال، الأب والأم لا يملكون المال، يعتقدون بأن هذا القرص الأزرق الذي ينشره بعض الناس لقتل الفئران يعتقدون بأنه حلوى، وقد تناوله أطفال كثيرين في المخيمات المجاورة، وتسبب بوفاة أكثر من

0: الخاص بثبت أنه معتقدون أنه حلوى. بخصوص الخيام، الخيام عندنا في قطاع غزة تجاوز لأكثر من 1,000,000 عائلة موجودون في الخيام، وهذه الخيام لها أكثر من 3 سنوات وهي أصلا مهترئة، لن تقيهم الشتاء، لن تقيهم من البرد، هي أصلا تحتاج إلى تغيير فوري وتحتاج إلى تعديلات كثيرة. ومن يريد أن يفعل هذه الخيمة على حسابه الشخصي أو على أن يفعلها من تجديد أو يجددها بالشواذ الجديدة، تكلفتها عالية جدا. حتى الشادر الواحد الآن اللي هو 4 متر في 6 متر تكلفته ما يقارب $50. أنا أحتاج إلى 4 أو 5 شوادر، كذلك أحتاج إلى الأخشاب، كذلك أحتاج إلى المسامير وأحتاج إلى البراغي، فالتكلفة النهائية ستكون أكثر من $300 أو $400 لعائلة واحدة، فما بالك في أكثر من 500,000 عائلة تحتاج إلى نفس السوادر أو نفس الخيام هذه. فالأمور المادية صعبة، الأمور المعيشية في غزة غاية الصعوبة، والأهم من هذا كله أن العائلات تسكن قريبا من شاطئ البحر. 90% من العائلات التي تسكن في الخيام يكونون قريبين من شط البحر، والرياح ستكون عاتية، الأمواج ستكون عالية، بل سيتعرض الكثير منهم للغرق بسبب سياسة الاحتلال وبسبب قرب احتلالهم لقطاع غزة. أكثر من 70% من قطاع غزة محتل لهم، وبسبب أسلوبهم وسياستهم اللي بتحاصر أهل غزة وبتضايق عليهم حتى لا يكونوا يعيشون بحياة سعيدة ولا بحياة ممتعة بعض الشيء.
1: الله يسعدكم. Ben bir evde yaşıyorum, benim evim, fakat duvarları yok. Duvarlar gitti ve ben şu anda duvarlarla kumaşlarla kapattım ve ben içinde yaşıyorum. Kışın kabul edilebilir durumda ama yazın fırın gibi oluyor. Çünkü hiçbir dışarıda olduğu gibi sıcak oluyor. Ama 1,000,000 kişi çadırlarda yaşıyorlar ve şu anda bu çadırlar yıllar geçince şu anda hepsi kötü durumda. Ve gerçekten tüm çadırlar değişmesi lazım. Şu andaki çadırın maliyeti, çadır ile ahşap ile montaj, nereden bakarsınız $300 bir tek çadır için. 4x6 metre. Yani ancak bir aile yetebilecek kadar 300 metre. Fiyatlar çok yüksek. Bir gazeteli için bu parayı şu anda astronomik, onu değiştirmeye imkanı yok. Fareler ve sıçanlar konusunda maalesef çok fazla oldu ve özellikle bir sıçanlar var, insanlara saldırıyorlar. Fare zehirleri yardımlarla birlikte çok az miktarlarla geldi, var olanlar da çok pahalı. Hatta bir zehir tabletleri, mavi tabletler gibi her yerde atıyorlar fareler öldürmek için. Bazı çocuklar onu şeker sanarak kullanmışlar. 4 ya da 5 kişi çocuk vefat etti bu zehirden dolayı. Şu anda ve çadırların çoğu deniz kenarında ve Akdeniz özellikle rüzgarları çok güçlü ve yakın oldukları için bazen deniz suyu da çadırlara doğru akıyor ve şu anda 1,000,000 kişi durumları bu şekilde. Gazze'nin %70'i şu anda İsrail'in kontrolünde. Kalanlar da o kalan %30'da, 2,000,000 kişi 30'da, bu %30'da kalıyorlar. 1,000,000'u çadırlarda, 1,000,000 yıkık evlerde kalıyorlar.
2: Evet. Bir de şeyi soracağım. Hastanelerdeki hizmet nasıl, ilaç vesaire noktasında durumlar nedir? Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, şu anda Gazze'den canlı olarak programımızı gerçekleştirmekteyiz. Gazze'ye bağlandık. Konuğumuz Gazze'li ve Gazze'deki durumları anlatıyor. Gerçekten işler acısı. Hastanelerde durumlar nedir? İlaçlar, hatta şöyle haberler geliyor. Birçok anestezi olmadığı için birçok Gazze'li kardeşlerimizin, çocuklarımızın uzuvları anestezi olmadan kesiliyor, ampute ediliyor. Çocuklar çok işler acısı durumlar. Buralardan bahsedebilir mi kardeşimiz?
1: بدي أسألك عن المستشفيات في غزة. حسب ما سمعنا إنه المستشفيات أدويتها قليلة وتعمل بأقل من الربع تقريبا، وسمعنا إنه في عمليات كثيرة تتم بدون مخدر، بدون استخدام مخدر، حتى بعض الأعضاء يتم قطعها بدون استخدام مخدر. فممكن تحكي لنا على وضع المستشفيات في غزة الآن؟
0: وضع المستشفيات كأنه وضع مميت، يعيش في غرفة الإنعاش، بداية بخصوص الدكاترة، عدم وجود كادر أطباء مؤهل يعني أنه يتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى التي تأتي إلى المستشفيات. عدد المستشفيات الحقيقي لقطاع غزة يعني تقريبا 40 مستشفى، ما يعمل الآن 5 مستشفيات، 5، واحد في شمال غزة اللي هو كمال عدوان، في غزة مستشفى الشفاء، في وسط غزة اللي هو مستشفى شهداء الأقصى، وفي جنوب غزة مستشفى ناصر، مع بعض المستشفيات الصغيرة، مع معمداني، مستشفى المعمداني، يعني كل المستشفيات تتجاوز انت عن حدها 10 مستشفيات تعمل في قطاع غزة، بعدد قليل من الأطباء، بعدد قليل من الممرضين، بأعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، من المرضى، من هم مصابون من أول الحرب ويحتاجون إلى عمليات كبيرة، منهم من يريد زرع مفاصل في الأقدام، منهم من يريد عمليات جراحية في الدماغ، منهم من يريد عمليات جراحية للقلب. كثير من الناس الذين يعانون من أمراض الكلى وأمراض القلب وأمراض السرطان، هؤلاء لا يأخذون أصلا من الأساس جرعاتهم الحقيقية. بعض أصحاب الجرعات الكيميائية الصحيح أن يكون له كل يومين جرعة، الآن في الأسبوع إن أخذ جرعة أو جرعتين يكون حظه سعيد بسبب نقص الإمكانيات ونقص المواد الموجودة لهذه الأعداد الكبيرة الموجودة في قطاع غزة. على صعيد تشغيل المواتير في قطاع غزة الكهربائية، قطاع غزة مهدد أصلا بإطفاء الكثير من المولدات الكهربائية، وقد أعلن سابقا مستشفى الشفاء بأن هناك نقص كبير في الوقود للمستشفيات، وكذلك مستشفى المعمداني على ما أذكر أيضا أعلن على هذا الأمر. الأهم من هذا كله هو أن الكثير من الأطباء يعملون بدون راتب، لأن الحكومة في قطاع غزة لا تستطيع توفير الرواتب للعاملين، فأغلبهم يعملون بدون أخذ راتب، يمر عليهم 100 يوم بلا رواتب بلا معاش، وهذا أمر مطبق في قطاع غزة ليس فقط على أطباء الشفاء، على أطباء المستشفيات، أيضا على أبناء الحكومة بشكل آخر بشكل كامل، وعلى مدرسين وعلى النظام التعليمي. فالوضع في غزة بجميع أشكاله وبجميع جوانبه كارثي بمعنى الكلمة.
1: تمام. Şimdi hastaneler, hastaneler 7 Ekim'den önce Gazze'de 40 yakın hastane var. Şu anda bu hastane 5-6 tane çalışıyor ve %10 kapasiteyle 5-6 hastane. Kemal Edvan Hastanesi, Şifa Hastanesi, Nasır Hastanesi ve Ma'medani Hastanesi. Bunlar da şu anda %10 şeyle çalışıyorlar. Aslında hastane demek yerine ölüm yeri demek daha uygun bana göre dedi. Uzman doktorlar sayısı azaldı. Hemşireler azaldı. Yan kadrolar da az. Onun yanı sıra hasta ve yaralılar da o kadar çoğaldı ki doktorlar onlar yetmiyor. Doktorlar şu anda maaşlar almıyorlar. Hepsi maaşsız çalışıyorlar. Gazze hükümeti onlara maaş vermeye gücü yok. O nedenle maaş da verilmiyor. Ameliyat yapılacak. Böbrek hastaları diyalize girecekler. Kanser hastaları da ilaçları görüyorlar. Eskiden haftada 3 sefer diyalize giden şu anda 1 sefer ya gidiyor ya gidemiyor. Kanser hastaları ancak haftada bir ilaç alabiliyor. Kemoterapi düzgün bir şekilde gitmiyor. Hastaneler de şu anda motorları jeneratörlerle çalışıyorlar. Jeneratör yakını da geçen hafta Şifa Hastanesi ve başka bir hastane...

0: yakıt azaldığına, eğer böyle devam ederse bir yakıt gelmeyeceğine, zaten jeneratörle duracağına söylediler.
1: Evet.
0: Yani kısası hastane değil de hastalık veren, ölüm veren yer oldu.
1: Evet, bir de temel gıdalar, beslenme gıdalarını özellikle hanım kardeşlerimizin bu noktada yaşadığı sıkıntılar nedir? Temel gıdalara ulaşabiliyorlar mı? Bunlarla ilgili yardımlar geliyor mu? Bu konuda kardeşimizin ne de söylemek ister?
0: هل المساعدات تدخل إلى غزة؟ المواد الغذائية تدخل إلى غزة؟ أو فقط للتجار سمحوا؟
2: المساعدات التي تأتي إلى غزة هي قسمين، قسم للتجار وقسم مساعدات، ولكن بحقيقتها المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي لربع العدد. يعني الآن اليوم دخل كمثال 190 شاحنة مقسمة بين قسمين، 100 شاحنة كمثال مساعدات و190 شاحنة تجار. هذه الأعداد لقطاع غزة لا تكفي لربع العدد، وهذه أكبر مشكلة. أهل قطاع غزة يحتاجون في اليوم الواحد إلى أكثر من 600 شاحنة حتى تكون مكتملة الأركان، وليست من صنف أو صنفين. الاحتلال يتعمد إدخال الحلويات، إدخال العلب الكولا، إدخال المواد الغذائية الأساسية، ولكن لا يدخل الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية بسبب عدم وجود الكهرباء وعدم قدرتهم على شراء الأشياء التي تكون بحاجة إليها الناس بشكل أساسي. وكذلك التجار المواد التي يجيبوها إلى غزة ويحضروها إلى قطاع غزة ليست بقيمتها الحقيقية. يعني يحضرون كمثال أندومي، أنا ماذا سأستفيد من الأندومي؟ يحضرون كمثال فواكه، ماذا سأستفيد أنا من الفواكه اللي كمثال أسعارها غالية بحضرة أنه أنا عايش في حصار ولا أمتلك المال؟ فعندما يأتي كمثال كيلو الموز عندي كمثال ب10 أو 15 شيكل وأنا عندي 10 أطفال في البيت، لمن سيكفي الكيلو؟ فهمت قصدي؟
0: فهمت، نعم فهمت. Şimdi bugün misal olarak şeye girdi, 190 tır girdi bugün, 90 tır tüccarlara, 100 tır yardımlara. Ve İsrail isteyerek bu tırlar içinde tüm malzemelerde koyarak en çok koydukları ihtiyaç, temel ihtiyaç olmayan şeyler. Yani kola getiriyor, tatlılar getiriyor, şekerlemeler getiriyor. O nedenle bunların endomi getiriyor. O nedenle benim diyor endomi ihtiyacım yok ki. Benim endomiyle şişecek değil. İsteyerek temel malzemelere çok fazla malzeme götürmüyor. Sadece 100 tır girdi diye lanse etmek istiyor. 100 tır girdi. Ama sonuç itibarıyla bu 190 tır Gazze'nin çeyreği bile yetmiyor. Biz de Gazze'de her şeyde en az 600 tır girmesi lazım ki ve temel ihtiyaçlar. Tüccar getiriyorlar, endomi getiriyorlar, meyve getiriyor ve yüksek fiyatlarla satıyor. Ben diyorum ki yani şu anda bir meyve bir muz mesela 3 dolar civarında kilosu. Yani 150 lira civarında herhalde. Bu parayla ben 6 kişi bir aile ben muzla ne yapacağım? Ve tüccarlar isteyerek yani yüksek fiyatta satıyor ve temel ihtiyaç değil yan ihtiyaçları getiriyorlar.
1: Evet. Birazdan bir ara vereceğiz. Kardeşimize özellikle eğitim dönemi başladı. Çocukların okul falan kalmadı Gazze'de. Çocukların eğitimi nasıl alıyorlar? Eğitim alabiliyorlar mı? Çocukların durumu nasıl? Kısaca ona değinsin, sonra aradan sonra devam edelim inşallah.
0: بالنسبة للمدارس في غزة يعني حسب أغلب المدارس تم تدميرها حسب معلوماتنا ولكن سمعنا بالأخبار إنه أول مرة يروحوا الطلاب للمدارس. فكيف وضعية المدارس عندكم؟
2: موضوع المدارس عالم آخر، لأن المدارس الباقي من المدارس في الأساس تكون العائلات التي نزحت من بيوتها شرق غزة وشمال غزة وجنوب غزة. يدخلون الآن في الصفوف يعني في صفوف المدرسة.

0: لكن المدرسة أو وكالة الغوث أو حكومة قطاع غزة عملت بعض الخيام. هذه الخيام رصبوها في ساحة المدرسة واستقبلوا فيها الطلبة. أولا بدون الخيام، هذه الخيام طبعا في حر الصيف حرها شديد، ولا بقي أصلا، لا بقي من برد الشتاء ولا بقي من الأمطار حتى تم دخول المياه عليهم في الساحة. بدون كراسي، بدون طاولات، بدون صبورة، الصبورة حجمها يكون صغير متر في متر، لا تكفي لرؤية الأطفال، يعني يجلسون على الأرض الأطفال. وإن توفر في بعض المدارس الكراسي والكتب، 90% من الأطفال لا يملكون الأدوات المدرسية الحقيقية. يكون هذا طفل حاضر بدفتر أو قلم، حاضر بشنطة مهترئة ليست بكامل الأشياء، وإن حضر بالدفتر والقلم لا يحضر بالكتاب. الآن قطاع غزة كلهم يعملون على نظام الملزمة، أوراق مطبوعة، بعض الطلاب يأتوا بها بألوان، هذه الملزمة تكون ملونة، وبعضهم بأبيض وأسود ليست ملونة، وبعضهم يصور الورقة الواحدة. اليوم على أي درس كمثال، الدرس الثاني يذهب إلى المكتبة أطبع لي هذه الورقة، لأنه الطباعة في قطاع غزة أنا أحتاج إلى 4 مواد، علوم عربي حساب إنجليزي كمثال. هذه 4 المواد تكلفتها مجتمعة 60 شيكل، ما يقارب 700 ليرة أو 1000 ليرة. أنا في البيت عندي 4 أطفال أو 5 أطفال، أحتاج إلى 100 دولار حتى أتكفل بإيش؟ بس في الملازم بالكتب، يعني حتى هذه الكتب أوفرها لأطفال يتعلموا، بعيدا عن الفطور الصباح الذي لا يأخذونه أصل الأطفال، يخرجون من البيوت بدون أكل ولا شرب، ويعودون من المدرسة بدون أكل ولا شرب. طبعا هذه المراكز تستقبل في أكبر حالاتها، أقصى مدرسة تستقبل في حالاتها 1000 طالب، فيكون هناك مراكز أخرى. هذه المراكز أيضا لا تستوعب عدد كبيرة. في قطاع غزة أكثر من 600,000 طالب، هؤلاء الطلاب إن توفر لنصفهم التعليم يكون ممتاز، والنصف الآخر يكونون في البيت. في دوام الصباح يذهب طلاب من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 10 وتنتهي دوامهم، من الساعة 10 إلى الساعة 12:30 ينتهي دوامهم، من الساعة 10:30 للساعة 3:30 ينتهي دوامهم، على أن يكون سبت 2-4، وفي اليوم الثاني 1-3 خميس يكون دفعة جديدة من الطلبة. أي بمعنى آخر، التعليم في قطاع غزة ليس مكتمل الأركان. التعليم في قطاع غزة يحتاج إلى الكثير من المؤهلات، ويحتاج إلى كثير من إعادة تأهيل الطلاب، لأن الطلاب ليس بحالة نفسية جيدة، فهم معرضون في أي لحظة لشوشرة، لاستهداف أي مكان. قبل أيام حدث استهداف لمدرسة في شمال قطاع غزة، مدرسة أبو حسين، وطلبة موجودون داخل المدرسة. وقبل أيام أخرى حدث استهداف في شارع النصر، والطلبة أيضا كانوا حوالين المدرسة. يعني الظروف في قطاع غزة لا تخلو من القصف. التعليم في قطاع غزة يحتاج إلى الكثير من الإعداد والتجهيز وتوفير ما يحتاجه الطلبة. قد قام بعض الفاضل وبعض أهل الخير بتوفير قرطاسية وشناتي لقطاع غزة ولطلبة قطاع غزة، ولكن هذه الأعداد لا تكفي. قد يكون هنا جمعية أو هناك مؤسسة وفرت إلى 1000 إلى 2000 طالب إلى 4000 طالب، في أقصى حد الجمعية إن كانت كبيرة إلى 20,000 طالب، لكن باقي الطلبة لم يحصلوا على شيء.
1: Şimdi okullar, birçok okul yıkıldı. Ayaktaki olanlar aileler içinde yaşıyorlar. Bazı mülteci edenler derslikler içinde bir aile, her dersle bir aile. O nedenle tüm aileler şu anda okullarda yaşıyorlar. Şu anda açılanlar bu okullardan avlusunda çadırlar koydular. Ve bu çadırlar zaten yani yazın da yeterli değil, soğukta, kışta da yeterli değil. Ve bu şekilde bu eğitim başlandı. Tabii çadırlar içinde sandalye yok, masa yok, kitaplar da yok, kırtasiye malzemesi de yok. Ve mesela bir çocuk, yani bir aile diyor benim için mesela, benim ailem, ben çocuklara, ben günlük $100 ihtiyacım var şu anda. kitaplara ve ödevlere baskı ve kırtasiye malzemeler için, bu 6 çocuk için. Tabii ki bunlar, yani okul aslında hiçbir şeyde, eğitimde yok. Şu anda bir okulda ne kadar alabilir ki? 1000 kişi de alsa, 10 okulda olsa 100 bin. Gazze'de 600 bin öğrenci var. 600 bin öğrenci. Şu anda yarısı gidebiliyor, yarısı evde duruyor. Ve eğitim şeklinde bu büyük sayı yapmak için haftada 3 grup ayırmışlar. 2 grup pardon, 3 gün geliyorlar. O günle her gün 3 mesai yapıyorlar. Sabah 7, 10, 10, 12, 12, 3, 3.30 arasında değişik insanlar geliyor ve diğer gün başka gruba geliyorlar. Ancak bu şekilde oluyorlar. Bazı derneklerde yardım kırtasiye ve çantalar şey yaptılar. O da 2000 ya da 4000 öğrenciye yaptılar ama 600 bin nerede, 3000, 2000 nerede? Bir de İsrail bombardımanı devam ediyor. Dün Abu Hüseyin o okulu yanında bomba atıldı. Nasır okulu yanında bomba atıldı. Çocuklar zaten psikolojikleri zaten kötü. Okullarda daha kötü oluyorlar yani.
2: Çocuklar. Evet yani böyle gerçekten Gazze hakikaten insanlığın büyük bir sınavıydı. İnsanlık bu sınavı maalesef kaybetti. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, Gazze'ye tekrar bağlanacağız. Şimdi bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar Gazze'yle canlı olarak bağlantımız devam edecek.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin

0: Evet, değerli Hedef Radyo dinleyicileri, Gazze'den canlı yayınımız devam ediyor. Gazze'den konuğumuz var. Şu anda Gazze'den canlı olarak katılıyor. Bir de kardeşimize kaldığımız yerden devam etmek ve şu soruyu sormak istiyorum. Kısaca üniversitelerdeki eğitim durumu nedir? Sonrasında Türkiye'den giden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden giden yardımlar kendilerine ulaşıyor mu? Yardım kuruluşları nasıl çalışıyor? Bu konuda kardeşimiz neler söylemek ister?
1: شو وضع الجمعات عندكم في غزة وكيف وضعية المساعدات والجمعيات الخيرية كيف بتعمل في غزة؟
2: طبعا وضعية الجمعيات في قطاع غزة العاملة طبعا تعاني في كثير من الأمور بالاحتلال إلى طواقم العاملين في هذه الجمعيات كما حدث قبل كم من يوم وتم استهداف مسؤول جمعية عاملة وقبلها أيضا في كثير من المرات استهدفوا عمل المؤسسات في قطاع غزة خاصة التابعة إلى تركيا لكن طبيعة المساعدات التي يحتاجها أهل غزة ليست فقط طعام وشراب أهل غزة يحتاجون إلى المال أكثر من الطعام لأن هناك احتياجات كثيرة تتعلق بالمال كسداد الديون كشراء الحليب لأطفالهم كشراء المواد الأخرى كشراء الفواكه كشراء كمثال العلاج للمرضى عندهم فهذا يحتاج إلى إعادة نظر من المؤسسات في كيفية إرسال المساعدات أو طبيعتها حتى تكون أمورها أكثر فاعلية وأكثر إيجابية لمستقبل هذه المساعدة كذلك والأهم من هذا كله أن الجمعيات التركية تعمل منفردة تعمل كل جمعية تعمل لوحدها في منطقة معينة تغطي عدد معين من الأناس يعني 20,000 30,000 عيلة 40,000 عيلة ولكن قطاع غزة لا يقف عند هذا العدد قطاع غزة فيها أكثر من 2 مليون عائلة فلو تم عمل نظام جديد لهذه الجمعيات كلها العاملة من خلال دولة تركيا في توحيد الجسم الجمعيات ويكون هنا في غزة جسم واحد كي يغطي كل هذه العائلات بسيستم واضح شفاف معلوم المصادر معلوم المستفيدين معلوم الآلية هذه كلها حتى لا نظلم أحد ولا يفقد أحد حقه في هذه المساعدات طبعا المساعدات مهمة جدا قطاع غزة يعتمد عليها بشكل أساسي بدون هذه المساعدات سواء الطعام الحالي التكيات أو حتى المساعدات العينية بدونها شعب غزة يعاني الكثير الكثير
1: طبيب buradaki

0: hayır derneklerde Gazze'de çok işler yapıyorlar. Fakat orada bir sıkıntı var. Çalışanları, dernek çalışanları İsrail tarafından hedef alınıyor. İki gün önce iki saldırı yapıldı çalışanlara. Özellikle Türkiye gelen, Türkiye derneklerle gelenlere özellikle onlara saldırıyorlar özel olarak. Şimdi burada birçok Türk yardım derneği bulunuyor Gazze'de ve hepsi ayrı ayrı çalışıyor ve belirli bir kısmı bir bölgede kapsıyor ve o bölgede çalışanları yapıyor. Her yere kapsamıyor. Tabii Gazze ulaşım biraz zor. O nedenle tüm Türk dernekleri bir beraber çalışıp bir yapı oluştursunlar. Tek bir şey, şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde yardımlar hepsi bir havuza gelir. Tüm havuzlar bir şekilde dağıtılır.
1: Çok daha organize olur.
0: Daha organize bir şekilde olur. Ama Türk dernekleri genelde ayrı ayrı çalıştıkları için bu şekilde hem kapsam ayrı oluyor hem de yardımlar boşa gitmemiş oluyor. Bir de gelen dernek destekler genelde yemekten ve içeceklerden ibaret. Biz sadece bunlardan ibaret değil. Bizim bazı özel ihtiyaçlarımız da oluyor, ilaçlar da oluyor. Bu üç yana çalışmadığımız için birçok kişi borç almış. Para ihtiyacı borçları yatırmak için. Ve bu konuda yani yardımları biraz
1: çeşitlendirsinler.
0: Çünkü tek bir yiyecek ve içecek olarak
1: nakdi yardım da istiyorlar anladığım kadarıyla.
0: Evet, nakdi yardım bir de diğer ilaçlar ve diğer malzemelerle biraz çeşit olsun şey de oluyor.
1: Evet. Peki kardeşimize son olarak şunu da sormak istiyorum. Bütün bu süreçte yaşadıklarından sonra Batı'nın insan hakları, eşitlik, adalet, özgürlük, en temel ihtiyaçlar bağlamındaki değerlendirmelerini nasıl değerlendirecek? Arkasına da Türkiye'den ve Türk halkından ve Türkiye'li Müslümanlardan ve ümmete neler söylemek istiyor? Çok az bir süremiz kaldı. 3 dakikamız var. 3 dakikada cevaplaması lazım.
0: معنا 3 دقائق يعني بعد مرور 3 سنوات على اللي صار في غزة وكل العالم بترفع راية الحرية وحقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق المرأة وما هو تقييمك لوقفة الجمعيات والحقوقية الدولية وما هي رسالتك إلى العالم الإسلامي وللشعب التركي؟
2: بداية الشعب التركي خصوصا وقف مع أهل غزة وقفة عز وشرف قد قاموا بكثير من الفعاليات وقاموا بكثير من المقاطعات للمنتجات الإسرائيلية والغربية على حد سواء وتأثر العدو الإسرائيلي بها بشكل كبير جدا حتى أن قيادة الحكومة التركية بقيادة أردوغان فعل نفس الشيء وقطع التجارة عنهم وهذا له كثير من الأمور لكن هناك شيء نحتاجه في قطاع غزة أن العدو يسرح ويمرح في الدول خاصة في تركيا أيضا وكثير منهم يكونوا رجال استخبارات ورجال موساد فلو تم التضييق عليهم أكثر وكشفهم وفضحهم خاصة أن الجنود يسافرون بعد كل عملية لقطاع غزة وكل اجتياح وكل قصف لقطاع غزة الجنود يأخذون استراحة ويخرجون إلى دول الخارج يعني كنزهة لهم فلو تم الضغط عليهم أكثر بأفعالهم أكثر بطردهم من الدول عدم استقبالهم من الدول حتى تكون التأثير أكبر من فقط إرسال الأموال وأكثر من أنه أنا أكون مقاطع المنتجات الأفضل أنه يكون في عندي فعل يكون مؤثر على الاحتلال بجميع الأوجه أما بالصعيد الأردوغان فرئيس أردوغان بارك الله فيه في الدول في الأمم المتحدة سابقا حدث تحديث جميل جدا وقال بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة وهذا له أثر كبير على المجتمع العالم ككل على صعيد الدول العربية أيضا نفس الشيء تحتاج إلى فعل أكثر من أنه فقط أنا أرسل الأموال في الدول العربية وخاصة الإمارات تستقبل الموساد تستقبل الإسرائيليين تحتضنهم وما فعلوه قبل أيام بخصوص الطائرة وهي فيلم حقيقي على أنه هذه لها سياسات أخرى والعالم يكون خلف المقاومة فنحن نحتاج في قطاع غزة الدعم بالسلاح، نحتاج بالدعم بالأفعال الحقيقية بفرض الاحتلال من كل الدول سواء تركيا أو الدول العربية، حتى لا يكون لهم موطئ قدم ولا يكون لهم تخطيط ولا يكون لهم حرية العمل. قبل أيام أيضا في مدينة إسطنبول مسكوا خلية كاملة من الموساد تعمل في تحويل الأموال وسرقة الأموال بمبالغ مالية كبيرة جدا. فهذه تمت العملية بنجاح من الأمن التركي وكان لها صدى كبير في إسرائيل. فهم يعانون من هذه الأشياء، يعانون من الفعل الحقيقي بمنع حريتهم بتقييد حركتهم. فنسأل الله عز وجل أن يكون الدور التركي أكثر فعالية والدعم العربي أكثر فعالية، له وجود راسخ، دعم واستقبال الكثير من الطلبة الفلسطينيين الموجودين في تركيا. أيضا إرسال السلاح بالقدر المستطاع، لا نريد أن نرسل السلاح بشكل أو بآخر بشكل مباشر لأن هناك الكثير من القيود، ولكن أهل غزة ومقاومة غزة على وجه الخصوص يحتاجون إلى سلاح، لأن العدو في هذه الأثناء يعتمد على استهداف القادة واستهداف مفاصل العمل حتى لا يكون وجود لمخططات وحتى لا يكون هناك وجود لإدارة لهذه المقاومة. فالعدو في هذه الفترة يريد قصف كل من هو قيادي. وقد قبل أيام وزير الاحتلال قد حدد قيادة حركة حماس في تركيا للاغتيال. فنحتاج إلى الفعل أكثر من إرسال الأموال أو أكثر من المقاطعة. العمليات الفعلية قرابة الجنود الموجودين في تركيا مع في الدول العربية، محاربة الإرسال الموساد، تقليل حركتهم، منع التجارة، الحركات المائية، فهذه أثر إن شاء الله يكون أكبر ويسرع في تحرير غزة
0: إن شاء الله. إن شاء الله نشوفكم في غزة يا رب. Şimdi Türk halkı, özellikle Türk halkı onurlu bir duruş gösterdi, boykota destekledi. Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İsrail'le ticareti kesti ve birçok özellikle geçen hafta İstanbul'da bir Mossad hücresi yakalandı. İsrail'de çok etki gösterdi ve şeyinde. Benim hem Türkiye'den hem Arap ülkelerinden hem Müslüman ülkelerinden şimdi İsrailli askerler Gazze'de eylem yapıyorlar. Eylem yaptıktan sonra dinlenmek için bir ara alıyorlar. O dinlenmeye yurt dışına gidiyorlar ve gösteriyorlar biz bunu yaptık, bunu yaptık. Aslında Türkiye'de ve birçok Türkiye'den de fotoğraflar gösteriyorlar. Geri Gazze'ye geliyorlar savaştan sonra bir hafta yani dinlenme. İşte bu dinlenme gittikleri ülkeler aslında kesilmesi lazım. Yani bu ülkeler, bu askerler, bu soykırım yaban yakalanmasa da giriş yasaklarında korunmaları evet, lazım.
1: Mutlaka.
0: Şey de yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de geçen ayda konuştuğu çok etkiliydi. Ama şu anda bizim sadece konuşma ve demeçlerle ibaret değil. Şu anda biz ciddi bir eylem ve ciddi bir duruş istiyoruz.
1: Tamam. Evet, ben Ebu İbrahim kardeşimize teşekkür ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Kardeşlerim, siz ümmetin onurusunuz, ümmetin şerefisiniz, siz ümmetin izzetisiniz. Siz ümmete şahitliği gösterdiniz. Siz ümmetin onurunu ve şerefini korudunuz. Allah sizlerden razı olsun. Radyo Hedef'ten Ankara'dan Gazze halkına kucak dolusu selamlar, dualar. İnşallah siz Rabbimizin katında gerçekleştirmiş olduğunuz bu şahitlikle ümmeti mahcup ettiniz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة

يا حي قبل كل حي، يا حي بعد كل حي، يا حي الذي لا يشبهه شيء، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي.

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ